داكي نو بني وطاليا دورة مالبعيزي مالتين أدنتي سمودان البرنامج فوق راديو فوربي اف ام 98.1

في الوقت صحة كل الهدمة تلسفر سارتها come on عندي الكمبيوتر أداتي لاب هربلي الكمبيوتر

وسوسنا في حتى برنامج كم نجنكم معكم در بحرة ينا لوسي ستيوارت نشد صحة لكل حد ريت نجدلكم كل إذا نهدم for a bus trip somewhere I'm getting prices but it's not going to be cheap.